متابعينا الكرام، أرحب بكم مجدداً على موجات كوزمو بالعربي. أنا معكم داريا فارمان وأقدم لكم الليلة جزءنا الأول من موضوع المساج وفن التدليك مع السيدة المختصة ميرنا حايك لتحدثنا عن أهمية المساج بالنسبة لجسد الإنسان.

0: داريا يا داريا، شو عاملة على الويك إند هذا الأسبوع؟
1: ولك أخ، أنت من صوتك مبين إنك تعبانة، شو قصتك؟

0: أنا معكم اليوم داريا فارمان،
1: وأنا معكم اليوم نهى سلوم. اليوم كل اللي عم يسمعونا وين ما كنتوا رح نحاول نحن وياكم نعمل هدنة حقيقية من ضغوط العمل، من هالحياة، ونحكي عن المساج، عن الجلسات التدليك والطاقة، وهذا نوع من الخيار الموجود اللي هي فعلاً لحظات رفاهية وهدية لإلنا من ضغط الحياة.
0: فعلاً يا نهى، لو سألنا أي حدا من اللي هلأ بسمعونا كم مرة أنت خلصت يومك، إن كان شغل بالبيت أو برا البيت، وحسيت بأنه في تقل على كتافك ما بتقدر تحمله، تشنج اللي عم تحسه برقبتك ووجع الراس كأنه حاطت صخرة على راسك وماشي فيها. نحن منعيش بتعب يومي طول اليوم، بنفكر وحاملين هموم ومنخطط ونقلق ونتوتر، لكننا ما بننسى تماماً إنه هذا الجسد هو مثل الصندوق الأسود اللي بتسجل عليه كل شيء، من أدنى ذرة ضغط وتوتر بنمر فيها لحتى توصل لشكوى معلنة أو تعب أو مرض لا سمح الله.
1: تماماً. هون أحياناً في شيء بنعتبره مكافأة خاصة أو دلع أو جلسة مساج، يعني إحنا بنقول دلل نفسك، لكن بالحقيقة اللي كتير ناس بيتجاهلوها إنه هذا التدليك هو منه اختراع جديد ومانه مرتبط بالمنتجعات الفاخرة أو صالونات التجميل. هو واحد من أعمق وأقدم الفنون العلاجية يلي ابتكرتها البشرية عبر الزمن.
0: التاريخ بيخبرنا بقصص كتير مذهلة عن فن التدليك. لو رجعنا لأكثر من 4000 سنة لورا، رح نشوف إنه في نصوص طبية صينية قديمة وحتى برديات فرعونية بمصر ومخطوطات هندية بطب الأيروفيدا كانت كلها تحكي عن اللمسة البشرية بقلب العلاج، علاج التدليك. فما كان مجرد فرك للعضلات، بل كان إعادة لفتح المسارات للطاقة الحيوية وتطهير الجسد مثل ما بيقولوا من السموم والركود والكسل.
1: يعني حتى بالحضارة اليونانية، بالحضارات القديمة، بالحضارة الرومانية كان في كبار الأطباء مثل أبقراط المعروف بأبو الطب، كان يوصي دائما بأهمية وبضرورة أنه تعليم الأطباء فن التدليك لعلاج المفاصل، لمساعدة الرياضيين على التعافي. مع تطور الزمن والقرون تحول هذا الموروث لعلم قائم بحد ذاته، بيجمع بين علم التشريح والجهاز العصبي وفهم كيمياء الجسم داخل الجسد.
0: ومثل ما عودناكم متابعينا، نحن بكوزمو بالعربي دائما بنبحث عن الجوهر والخبرة الحقيقية، فلذلك بسعدنا وبسرنا اليوم نحن أن نستضيف السيدة ميرنا الحايك اللي كرست حياتها وشغفها لهذا الفن الراقي لهي المهنة، وهي خبيرة المعالجة الجسدية وفنون التدليك. أهلا وسهلا فيها ميرنا اليوم بكوزمو العربي.
1: ميرنا، خلينا نبلش معك من البداية. كيف تحول التدليك بالنسبة لك من مجرد جلسة استرخاء منحجزها بنهاية الأسبوع لشغف، لعلم، لمسار غير حياتك بالكامل؟
2: أول ما بلشت مارس مهنة التدليك كان عندي أكيد تعلمت المبادئ وتعلمت كل شيء، بس كان عندي شعور أنه هي أكثر من مجرد أنك تلمسي شخص، تلمسي موضع الألم أو تعالجي سبب هيدا الألم الموضعي. صار بالنسبة لي أحس أنه هالجسد هو موجوع أكثر روحياً من جسدياً، وكل موضع ألم بيدل على موضع وجع روحي أكثر أو وجع نفسي أكثر من مجرد وجع جسدي. من هون بلشت أبحث عن طريقة أعالج فيها بنفس الوقت الموضع الألم الجسدي والألم النفسي أو الروحي. هون الفرق بين مجرد أنك عم تروحي عم تعملي جلسة تدليك، بعيرولك الساعة وبتبقي عم تنقي قسم من جسمك أو حتى لو جسمك كله، لمس شخص عم بيمارس شيء يومي.

0: مش بطريقة فنية عم يسعى ليخلصك مزبوط من ألمك. هون كل الفرق، اللمس بطريقة شفائية بتفرق بكتير عن لمس بطريقة تجارية. مهم عنا وقت نخلصه.
1: خلينا نلتفت لعبارة عن جد لافتة جدا، أنه كيف بيخزن العضل المشاعر. ميرنا، لو أردنا نحن أنه نشرح شو بيصير بهي اللحظة اللي أنت بتقومي فيها بالتدليك، يعني تحت إيدك، من منظور فيزيولوجي وعلمي، شو اللي بيصير داخل أجسادنا فعليا خلال جلسة التدليك؟
0: بالمساج الصيني في عنا شيء اسمه شاكرات، اللي هي بتعادل الغدد بالطب الغربي. هيدي الشاكرات بس نتعرض لحزن، لألم، لوجع، لصدمة، بتتخزن بهيدي الشاكرات وما بتخليها تشتغل منيح مع الوقت. هون بيختل توازن الجسم وبصير يشعر ببعض المواضع بألم أو هالألم مستمر. من هون اجت الفكرة أنه عالج بنفس الوقت عبر الطاقة الشاكرات وعبر اللمس الموضعي الجسد، وبلشت اتطور بهيدا الموضوع ودور على طرق جديدة. من هون اجت عندي فكرة انه عالج بالطاقة الشاكرات وباللمس بنفس الوقت بكون عم عالج الجسد باللمس. بصراحة صاروا إيدي يعرفوا تلقائيا يعني يروحوا صوب موضع الألم مجرد ما حط إيدي على الجسد.
2: إنه أحيانا فعلا بعد جلسة المساج بصير في عنا رغبة هيك بالنوم العميق، وبصير في عنا مشاعر كتير كتير مختلطة، لكن أحيانا كمان بنفس الوقت بيكون في عنا حيرة إنه ما بنعرف شو بدنا نختار، شو هي جلسة المساج اللي فعلا بتناسبنا. منلاحظ إنه في قائمة أو بناخد بروشور مليء بالمسميات الطبية أحيانا اللي بتكون أسماء غريبة، مثل مساج السويدي، أنسجة عميقة، شياتسو، حجر ساخن. طيب كيف نحن منختار التقنية الأنسب لجسمنا لنمط حياتنا بدون ما نضيع بين هاي المسميات؟
0: صراحة صار في تقنيات كتير كتير كتير للمساج، وهي تقنيات أصلا قديمة عم بيطوروها. المرأة حسب طبيعة جسمها، أنا ما بنصحها تروح صوب المساج الكتير قوي إلا إذا كانت قاطعة بفترة أذتها كتير نفسيا وجسديا، تعملها مرة أو مرتين هيدي التقنية، بس أكيد تروح عند مختص ومش هدفه تجاري يكون. وإلا أنا بنصحها أنه تداوم على مساجات ريلاكس، مع الوقت تطلع شوي شوي من اللي هي فيه. وأكيد بتكون عم تعمل بهيدا المساج الريلاكس نوع من علاج الطاقة، وصدقيني بعد فترة هي لحالها بترتاح بدون ما تأذي جسمها بطرق قوية مثل الديب تيشو أو الشياتسو. ما عم أقول أنه هني مش مناح، بالعكس تقنيات جد مفيدة، بس عم قلك مش بشكل دايم، نعمل مرة منهم ونكفي نعمل أشياء عادية. المرة لازم تسمع جسمها ولازم تعرف أنه بعد جلسة تدليك هي ما حست حالها أنه مرتاحة توقفها.
1: وشو بالنسبة للوجه؟ مؤخراً صار في مساجات منتشرة كتير لمساج الوجه، بنشوف بعالم التجميل والجمال أدوات كتير كمان انتشرت مثل الجواشا أو هاي الرولات الكوارتز اللي صارت موجودة وتنباع بكل محل حتى بالصيدليات. تقنيات النحت اليدوي بتنتشر كبدائل طبيعية للفيلر مثلا البوتوكس، هل هذا الشيء حقيقي؟ هل هي التقنيات بالفعل إلى فائدة وإلى فعالية؟
0: مساج الوجه أو تحديداً بتقنيات الجواشا هو المساج كتير منيح للوجه، وبنصح أنه بكل بمرحلة مبكرة من عمرنا نبلش فيه. هلأ الجواشا بتساعدنا، بس مش لازم نستعمل الجواشا ناشفة، لازم نحط نوع زيوت معينة على الوجه، سيروم، كريمات قوية، وبواسطة القواشة وبتقنية محددة نقدر نشتغل. بس إذا بلشنا بالقواشة بعمر شوي متقدم النتيجة رح تكون محدودة، بس إذا بلشنا فيه من عمر مبكر رح نوصل لوقت رح نشوف إنه إيه مزبوط فدتنا هالتقنية، بس بطرق مزبوط تكون صح. ما فينا نفوت على حيالله تيك توك أو حيالله بلوجر عم يعمل تقنية معينة إلا ما نعرف إنه إذا هو خبير، هو عنده خبرة بهذا المجال درسها، لأنه مش كل الحركات، بشوف حركات كتير مش كلها بتعدي للنتيجة المطلوبة. فالجواشا كتير منيحة، إيه بتساعدنا بعدين، مساج الوجه كله بيساعدنا بعدين إنه نتفادى عمليات تجميل إذا ضلينا محافظين على روتين معين.
2: يعني كأنه بتحسي فعلا نحن عم نعيد للوجه حيويته بدون استخدام أي مواد كيماوية، بدون خرز إبر، بدون هاي العمليات التجميلية اليوم كتير صارت منتشرة. فلأي درجة فعلا نقدر نستثمر صحة الجلد ونعطي مظهر صحي بدون اللجوء إلى هاي الاستخدامات الكيميائية عن طريق المساج؟
0: أنا بنصح بكتير كتير التصريف اللمفاوي اللي هو بالنتيجة عملية كتير دقيقة بيقوم فيها جسمنا حتى يتخلص من كل السموم العالقة فيه. نحن مثل ما عنا دورة دموية بتمد الجسم بالأكسجين وبكل المكملات المفيدة للجسم، عنا الدورة الدموية البيضاء اللي هي الدريناج الليمفاتيك أو التصريف اللمفاوي اللي بخلصنا من كل السموم المتراكمة بالجسم. التصريف اللمفاوي هو مثل منظف عام للجسم، بتتجمع الأوساخ أو المعادن الثقيلة بمناطق معينة بالجسم اللي هي بالغدد اللمفاوية، والتصريف اللمفاوي بخلي هالمواد تتصرف عبر الإخراج الطبيعي للجسم من عرق، من بول، من كل الأشياء. هلأ التصريف اللمفاوي ليش أوقات نحن بحاجة لإله؟ لأنه هالغدد مش قادرة تخرج السموم اللي فيها بطريقة طبيعية، بتبقى معطلة بشكل ما نتيجة مثل ما قلت لك ظروف حياتية، ضغط حياة يومي، ستريس قوي، فما عادش بيشتغل هيدا الجهاز مثل ما هو لازم. مشان هيك تصريف اللمفاوي واللي بنعمله بواسطة المساج وبنكبس على مواضيع محددة من الجسم بطريقة معينة بتخلي هالجسم يصرف كل هالسموم عبر الإخراج الطبيعي، ومثل ما قلت لك هيدا ضروري ينعمل، لأنه إذا ما عملناه بنشوف تنفخات بالجسم، بنشوف تنفخات بالإجرين، بنحس حالنا مثل بالون منفوخ مي، ولازم هيدا البالون يتنفس، وإذا ما قدر الجسم يعمله بطريقة طبيعية نحن منساعد يعمله، وهيدا بيعيد التوازن للدورتين، وساعتها الدورة الدموية الحمراء بتقدر تشتغل أحسن وتصرف أكتر السموم للسيستم لنفاتيك لحتى يطلع على برا.
3: كان هذا الجزء الأول من موضوعنا، تتابعون الجزء الثاني يوم الاثنين.

في نهاية الحلقة متابعينا أذكركم بأنني كنت معكم داريا فارمان، ونلتقي بكم يومياً عدا يومي السبت والأحد في تمام الساعة 10:30 ليلاً. أترككم الآن لتصبحون على خير، متمنية لكم ليلة طيبة.